0: حول منزلك إلى ملاذ صيفي ساحر مع 2XL Home. استمتع بألوان ترابية، تصاميم مريحة وأسلوب حياة فاخر هذا الصيف بخصومات من 25% إلى 75% على كافة التشكيلات. زوروا فروع 2XL Home أو تسوقوا الآن عبر 2XLHome.com. شو في باليو اي اي على راديو الرابعة.
1: تحول دبي تجربة تسوقكم اليومية إلى فرصة استثنائية تغير مجرى حياتكم مع حملة اربح منزلك في دبي. انفقوا 500 درهم لدى منافذ البيع بالتجزئة المشاركة لتحصلوا على فرصة الفوز بواحدة من 11 شقة استوديو أو حتى الجائزة الكبرى شقة فاخرة بغرفتي نوم. شاركوا الآن في السحب الأسبوعي المباشر والأخير بالشراكة مع غرف دبي وبنغاطي للتطوير العقاري. إنها ليست مجرد سحوبات وجوائز فحسب، بل هي فرصتكم الحقيقية لبناء مستقبلكم في المدينة التي تعيشون فيها.
0: اكتشف عروضا ترفيهية حية في فعاليات مفاجآت صيف دبي لغاية 30 أغسطس. صيف تقضيه بأفضل الأوقات.
2: شخصيات عربية وعالمية تركت أثر، تتعرف على أبرز إنجازاتها ضمن بودكاست شخصية بدقيقة. بالسيرش تبو راديو الرابعة بالعربي ورح تلاقوا برنامج شخصية بدقيقة. اعملوا سبسكرايب لحتى يوصلكم نوتيفيكيشنز كل ما ننشر حلقات جديدة.
3: مع الخدمات المصرفية اليومية من آك بانك، عشر لحظات وخفف المعاملات. استمتع بفائدة سنوية حتى 6.25% وحتى 4000 درهم عند تحويل راتبك بخطوات بسيطة في تطبيق واحد. كل هذا وأكثر عبر تطبيق akbank.ae. تطبق الشروط. 50 عاما معكم.
4: وجهات رائعة بأسعار مذهلة. لا تفوت عرض العربية للطيران. سافر إلى المملكة المتحدة، إيطاليا، بولندا، المالديف، تايلاند، ألمانيا والعديد من الوجهات الأخرى بأسعار تبدأ من 269 درهما فقط. احجز لغاية 10 سبتمبر عبر airarabia.com وسافر حتى 25 نوفمبر 2026. العربية للطيران وجهتك التالية. تطبق الشروط والأحكام.

0: أسرة واحدة، وطن واحد.
1: ما بعرف شو بعدك ناطر، ما رحت على أوسي هوم، ما رحت تفرجت على التشكيلات المبهجة اللي بتفرفح القلب اللي عندهم. أطلقوا العنان لأناقة الصيف بمجموعة جديدة كلها ألوان جريئة ورائعة ومبهجة وفرحة، كأنها هيك بتتحول لجواهر بتزين مساحاتكم بتخليها تشع وتنبض بالسعادة. فاستمتعوا بخصومات من 25-75% بالفروع أو أونلاين كمان على AussieHomeFurniture.com. أوسي هوم، إشراقة صيفكم تبدأ من هنا.

0: صباح الخير يا إمارات مع روان وجاد برعاية تعاونية الشارقة العودة للمدارس السنة غير
1: يا له من صباح جميل، يا له من صباح مميز ومتميز ورائع وجميل. آخ شو هال عن جد، شو هالوقت الحلو اللي عم نقضيه مع بعض، وشو هالصباح المميز جدا مع عودة المدارس وعودة الأطفال طبعا، والباصات الصفراء إلى الطرقات، والأهل اللي بيودوا أطفالهم أيضا. وخليني أقلكم قبل ما نطلب نسمع أصوات أطفالكم ومشاركاتكم كمان، خليني أقلكم مع موسم العودة للمدارس ما في أحلى من أنه جهزوا كل شيء محتاجينه، وإذا بعد ما خلصتوا يلا جهزوا مع تعاونية الشارقة، لأن العودة هالسنة غير. سوقوا بقيمة 300 درهم، 300 درهم أو أكثر من أي فرع أو عبر المتجر الإلكتروني، وادخلوا السحب على 15 سيارة. نعم، الجائزة الكبرى سيارة الفخامة والقوة إنيوس جراندير، وكمان عندكم 7 سيارات جيلي كول راي و7 سيارات سوزوكي بالينو، وهيدا مش كل شيء. كمان في 100 بطاقة هدية بقيمة 500 درهم بانتظاركم، فجهزوا أغراض المدرسة واربحوا مع تعاونية الشارقة لعودة للمدارس هالسنة عن جد غير. وما رح يكون في فكر فيها، رح يكون في موضوع مفتوح لنحكي فيه عن العودة للمدارس، وبدنا شعور أطفالكم. شوفوا على الاسماس على 7-0-8 بدي عن جد شعوركم كأهل بعودة المدارس. الأهل اللي عم يسمعونا يبعتوا لي اسماس على 7-0-8، شو شعوركم اليوم؟ ضغط، تعبانين، لا مبسوطين انه رجعت المدارس، الفيئة صارت ابكر يمكن بالنسبة لكم لتودوا اطفالكم على المدرسة او لتقوموا تجهزون وهيك، فشو شعوركم؟ مبسوطين؟

0: دقات الساعة على راديو الرابعة تأتيكم برعاية راك بانك.
1: 7:07 باستوديوهات راديو الرابعة.
0: مع الخدمات المصرفية اليومية من راك بانك احصل على مكافأة نقدية تصل إلى 4000 درهم إماراتي عند تحويل راتبك، وفائدة ترحيبية تصل إلى 6.25% سنويا. قم بزيارة راك بانك. والأحكام

0: على 800 ألفريد
1: إنشورنس باكيت دوت اي
2: من راديو الرابعة.
3: يسعد صباحك يا حلوة.
4: خطوتك الأولى نحو عالم الأعمال تبدأ مع عجمان نيو فينشرز، أحدث منطقة حرة في عجمان. رخصتك خلال ساعتين وتأشيرتك خلال 48 ساعة، وباقات تبدأ من 4888 درهم فقط. استمتع برخصة رقمية بعشرة أنشطة وخيارات دفع مرنة تناسب احتياجاتك. اتصل على 06-80-88-888 أو زر ancfz.ae.
5: اذكر ميزة واحدة يقدمها وسيطك المالي مجانا، نحن سنذكر لك خمسة. انضم إلى إيتورو كلاب واستمتع بسحب أموال دون رسوم، مدير حساب مخصص، دعوات لأرقى الفعاليات، مئات السلع المتاحة للتداول وتداول 24/7 دون توقف. بعض الوسطاء لديهم عملاء، أما نحن فلدينا أعضاء. أهلا بك في إيتورو كلاب. إيتورو ناو باتر. التداول 24/7 خارج ساعات السوق الرسمية وعطلات نهاية الأسبوع والعطلات الرسمية. قد ينطوي على سيولة أقل، فروق أسعار أوسع وتقلبات أعلى. تطبق الشروط والأحكام. عقود الفروقات عالية خاطر وقد تؤدي لخسارة رأس المال.
6: دايسو اليابان، وجهتكم المتكاملة للعودة إلى المدرسة. اكتشفوا أكثر من 5000 من المستلزمات المدرسية بتصميم شخصياتكم المفضلة، هالو كيتي، ستيتش، سبايدر مان، الكي بوب وغيرها الكثير في دايسو اليابان. الأسعار تبدأ من 3 دراهم فقط. زوروا فروع دايسو اليابان اليوم.
7: خبر عاجل، الواجبة المدرسية عادت رسميا. تؤكد تقارير تضاعف الكتب واقتراب الواجبات المنزلية واحتمال اختفاء أرضيات الغرف تحت أكوام الحقائب. نهيب بأولياء الأمور عدم الذعر.
8: استعدوا فورا بمكتب دراسي مثالي، كرسي مريح، رفوف كتب وحلول تخزين ذكية من هوم بوكس، لأن الدراسة الجادة تحتاج ركنا مثاليا. جاهزون؟ استعدوا، ابدأوا الدراسة. تسوقوا عروض العودة إلى المدرسة من هوم بوكس في الفروع وأونلاين على homeboxstores.com.
2: لما نقول صبح يعني فيروز وروعة فيروز، وفنجين قهوة يعدل المزاج. صباحكن فيروزي.

0: يتسلوا صغار الأرض ويحلو الزمان وينساني الزمان على سطح الجيران وطير يا طيارة طير يا ورق وخيطان. وين البنت الصغيرة اللي بدها تسمعنا صوتها على رقم الواتساب تبعنا 050-746-1078؟ وين الصبيان الصغار كمان؟ وين الأهل الحلوين اللي هزم يخبرونا أني وأطفالهم شو شعورهم بعودة المدارس اليوم؟ بدي شعور الأطفال لحال، شعور الأهل بقى كوم تاني خالص.
1: صوت طفلك راديو الرابعة.
2: مرحبا روان ولاد، أنا روي. متحمس أن نروح على المدرسة بس شوي زحمة
0: شوي زحمة؟ طبيعي رح يكون زحمة اليوم، بدنا ننتبه كتير على الطرقات ورح نعطيكم طبعا حركة السير تباعا خلال الحلقة. هلا بلكي كمان نعطيكم هيك أبديت على السريع لأنه زحمة طبيعية، بس إن شاء الله كله بيكون على سلامة، يعني مثل ما بيقولوا توصلوا بألف خير وسلامة والجهوزية تامة بالإمارات لهذا اليوم طبعا. يلا

0: حالة الطقس حول العالم تأتيكم برعاية العربية للطيران.
1: في إمارة الشارقة حاليا الحرارة 32 درجة ونسبة الرطوبة 50%.
2: وجهات رائعة بأسعار مذهلة، لا تفوت عرض العربية للطيران. سافر من أبوظبي والشارقة ابتداء من 269 درهما فقط. احجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.
1: جايب لي سلام بصوت فيروز، وكل سلام لكل الناس يلي معنا على سمع، وكل العايدين الى المدارس اليوم، الاطفال الحلوين اللي بعض اصواتهم عم توصلنا وبدنا نسمعها اكيد على رقم الواتساب 0507461078. يلا شوف مين معنا كمان.
2: صوت طفلك على راديو الرابعة.
3: صباح الخير لروان وجاد من
1: مس يوتيوب.
3: انا هلا عم بسمعكم على الراديو الرابعه.
1: نيال،
3: انا اسمي جينيفر.
1: هلا بجينيفر.
3: I'm so excited about the school.
1: شوف، سمعتوا لي الاكسنت. I'm so excited about the school. يو شو كول. برافو برافو.
4: الخير روان وجاد. انا تايم، انا هلا صرت صف خامس، متحمس كثير على المدرسه الجديده، بحبكم كثير. باي
1: باي يا تيم، وبرافو، متحمس، ويلا توصل بالسلامة كمان، وصف خامس موفق، والكل كل الطلاب موفقين. هلا بلشتوا توصلوا ولا بعد؟ اللي بعد ما وصل يلا يسمعنا صوته على رقم الواتساب على 0507461078. هلا لما يوصل الأطفال بدي رأي الكبار بقى، الأهالي اليوم شو شعوركم بشرفكم؟ قد ايه مبسوطين ولا مش ولا شو؟ خبروني شعوركم بعودة المدارس على رقم الاس ام اس على 7028. بس لما توصلوا الاطفال انا ما عندي مشكله، بنطركم يعني، وصلوا نرجع نحكي نحن الكبار بين بعض.
0: صباح الخير يا امارات مع روان وجاد على راديو الرابعه.
1: طيب بس هلا ركزوا لي هون الكبار كمان، خاصه لانه صار وقت الراك بانك موندي موفي ماراثون على راديو الرابعه. مثل كل تنين نختبر معلوماتكم بالافلام، معلوماتكم السينمائيه، لفرصه تربحوا 4 تذاكر اوبن تيكتس سينما تيكتس مقدمه من راك بانك. واذا انت من عملاء راك بانك رح يتم ترقية تذاكرك لتذاكر في اي بي. كرمال هيك اذا انت من عملاء راك بانك بدي تبعث لي كلمه يس راك بانك، يس راك بانك واسمك الثلاثي على 7028. اذا مش من عملاء راك بانك تبعث لي بس راك بانك واسمك الثلاثي على 7028، اكيد مع الاجابه على السؤال اللي حاطرحه هلا. وخليني اقول لكم فيكم تزوروا موقع rackbank.ae لتتعرفوا على مجموعه منتجاتهم، تنضموا لقائمه عملاء راك بانك اليوم. فليش بس هيك تقدر يعني، ليه بس تشوف الاكشن لما فيك تكون جزء منه، تكون جزء من الاكشن مع راك بانك موندي موفي ماراثون كل يوم تنين مع راك بانك وراديو الرابعه. وعلى مدى برامج راديو الرابعه رح يكون معنا رابحين، منهم في اي بي ومنهم بتذاكر عاديه حسب اذا من عملاء راك بانك او لا. وسؤال اليوم يقول، اسمعوا السؤال واجاباتكم على 7028 لتربحوا 4 تذاكر سينما مقدمه من راك بانك. اليوم بما انه باك تو سكول، اجواء عوده مدارس، بدنا نحكي عن فيلم شهير جدا قديم شوي. الفيلم صدر عام 1989 وبدور بالكامل، بدور احداثه باحدى المدارس، بمدرسه، هو فيلم اجنبي طبعا، وبدور احداثه بمدرسه بين استاذ وطلابه. بس يعني بيحكي الفيلم عن مدى التاثير العميق والاستثنائي على المستوى الإنساني خاصة الذي يترك هذا الأستاذ الرائع بهؤلاء الطلاب. الفيلم صدر بال89 وهو بطولة الراحل النجم الكبير روبن ويليامز. أوكي؟ بطولة روبن ويليامز، أستاذ وطلابه، فيلم صدر بال89، كتير سهل وكتير معروف، وهو ماستر بيس. هذا الفيلم هو من التحف السينمائية، تحفة سينمائية حقيقية. فبأجواء المدرسة. فيلا خبرونا شو اسم هالفيلم، ما اسمكم هالثلاثي، وكلمة راك بانك إذا أنت مش من عملاء راك بانك، وكلمة يس راك بانك إذا أنت من عملاء راك بانك على 7028. ناطرين رسائلكم لتربحوا 4 تذاكر سينما، وإذا كنت من عملاء راك بانك رح تكون VIP tickets.